هو استاذ السميه ينادو ورا لي طلبنا للجسو تال هنينا دفينا فلمكين نادو القري تال رومانس قلب تاوم مكتوب من كارولينا انفرنيسيو مقلوب المالتي من تشارلز ابيلا ميتسي.